0: بور باكر يا كان يشربني.
1: سوري سوري يسي
2: هي ليري فيتر
3: يا أبد ما أوكي بس بتخن شايك
1: سوري في البيت
0: كان يشربني.